ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارو غدا هتياركي دو هما هم عائلايا مجتمعك ديكولري كما فتون فساد افدومك بينن هفيداني ام نوركا تري هتياركي ويس هما دو ميكانكان ميهن هرمايكو مسلمون دولوغ بينن هيوغتوغا هفمشا ايوويس نورانغلو مقصدگا duluge beenun nukuruman islam deenu ga wani waraboda baro alwafa akhirat duwahun man allah dinnawane mu'minun

موديها اكم ميجا هاتس تيفهي اف ام. تيفهي اف ام تيفهي نايكو موديها اكم ميجا هاتس

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ආලම් තොග වෙරි රෙස් කලාන්ගේයා මෙදු තියබෑ මීහුම් හීකුරණී කීකේහියේ.
1: فنظر نظرة في النجوم
0: فهي ايورنگي عيدك النكم وداغت ما دنمو اكليغ فانو فن نظركم تارتك بلوالبي
1: فقال إني سقيم
0: دن ودالوي هما كشورم اهرني بلمي حكيمي
1: فتولوا عنه مدبرين
0: دين اورنگ اکلے گفا

0: best.
1: Tea Time Request. 90.2 MHz. TVI FM. وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: مي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ಬೇಗಂಬಾ ತಿದ್ ಮಗ ಮಗುದಕ್ಕೆ ವೀಮೆ
1: وتركنا عليهما في الآخرين
0: ادي فهم انني امتوغه مدوغا ادبي خلن ريفيتي سنا لهتويمه
1: سلام على موسى وهارون
0: موسى گفاناي هارون گفانو گمچ سلام هوتے

0: ترين هما كشورم تمن رسكلانج جزا دبني افدين
1: انهما من عبادنا المؤمنين
0: هما كشورم ادبي كلم بني تمن رسكلانج مؤمن الونج ترين
1: وان الياس لمن المرسلين
0: هما كشورم ইলিয়াসগে ফান ওয়ানি রাসূলুঙ্গে তেরেঙ্কং কাশবরে

0: ਦਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਤੇ ਬੈ ਮੀ ਹੁਣ ਤਕਵਾ ਵਿਰ ਨੁਆਨੂ ਹਈਏ
1: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين
0: إم فريح ما يتكتي حدوا رسكلان جيان ألوكن كرن دوكو تيبا ميهم بعلا ألوكن كرني هي بعلكي إورن ألوكن كرمان حدافاوا بدكي

0: رولك يكون هيك.
1: اهم سيدا بدل كورن بينهم ورولن فاهمين وبي
0: ورا رول تكينا تهمي
1: يا انا سبورت بيتشام هونن جاي ده رول ايرون تا اك مي رانغالا كوريا جند ويني رول تا كي فالو كو جند اهم مي ماسو ورا سالي كو تا رول هونن تي
0: ام كون ام ام دتين رول بونل ديبا مي كولي ورغ
1: Yeah, bad rule. Hunna ne den ege teren vara mohimu e rule ngi hama referee frige huri ha commanda ka vara hama ihutram ko hama vagutum bona go tin hedu hama referee fight huttalam bona era vagutum huttalun den it lead misa ka opponent vetti phone na gade ka nuane strike ko gane
0: em var baber rule ta ke se bahure to follow kuran je rule ta ke bahure then first one is wal inge me hun hi kore ta boxing kule kujavi ma var baru ga da
1: bai me hun me be hen kode ko hi tan ara kanne ge do ekama ku ase bes bar ga de bes tu wane do me
0: ei ei doge hagi ga ten ba ke nge ei ba ga de no
1: ya am as kode ko week inge ha baru ga den wane de kami har mi ole ni jim ma da me kuram pegen tan kole gaga varu jasso
0: mi ar den ge tere kole ru sekala fulien etche ka mate
1: no no me padu kanne ge mati no hulu ge ehem mi ko hodan dan che
0: okay mane kas dani hama lave kami far for ge lave hen far
1: yes
2: ladies and gentlemen this is your captain speaking aaj ki flight mein aap sab ka swagat hai hamara crew aapka bahut khayal rakhega lekin aap se ek nivedan hai ki अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: موديها اكم ميجاهاتس ديفه اف ام
2: ريد أبدو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: dannash hamakashwarun allah darim wa kamang eureng e bunani bodu dogen hedumuge gotunne hamakashwarun eurenni dogwerin kan kashware
1: astafal banati ala al banin
0: firehen darenge macha anhen darin ekalaange khiyar kurvi hiye
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبا ميهم تيتي بي كي وفاهي تيبا ميهم تي حكم قرني كن فدايكم هي
1: أفلا تذكرون
0: فهي تيبا ميهم هندما نكرني هي

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فرات ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارو غدا هتياركي دو هما همه عائلايا